0: عسرا.
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا.
0: Kena ulang balik sebetul ke huruf ha tu. Wala turhiqni. Situ.
1: Wala turhiqni.
0: Ah ha, betul betul dah.
1: Wala turhiqni.
0: Ah ha, tak jadi balik tu ha tu. Wala turhiqhi.
1: Wala turhiqni min amri usra.
0: Fantalqa hatta إذا لقيا غلاما فقتله
1: وانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله
0: قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة